السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدنا واهدنا إلى صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة